0: الو
1: نور
0: نور
1: عمر يا ريكي كهما
0: عزيزي
1: يعني بيت غياب وجيت مباشرة وانجي كمبوني سرياشي كهما كمبوني توميسي كهما كمبوني سوكاري كهما كمبوني سرقي نابوهوي kambone pofra rim kamosho wotenga bipuri chakayaba kuleta murakoti.